شفتك السنة من الجمال ديال كرة بانغولا شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد